0: محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الحمد لله مؤيد الصابرين بعزيز نصره وميسر الشاكرين لحميد شكره

المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم احفظ

ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن

عظيما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم.

الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس.